الذي مد الأرض يألوي يغزي إنسين وقمولي وربان يمروك مروك ينجلو قروا كت إنسي وبانغ إنسي الله سبحانه وتعالى لاني يجيكو رايك نيني نيني كنو جي وجعل فيها رواسيا ناري رانغا جي تردم إنسو الزيزاما إنسين كوكو في يوغانيا إيري رينجي إيري متفوشمو وأنهارا يساكي ميجيجو جمرابا ومن كل الثمرات نمبولي تكاتشا ببرا ايتيري كونسيكو نيتشينجا ورشو ماني نيتشوتا ماني ايتيري مونسيو نيتيري موندارا جعل فيها زوجين اثنين يميرانجا غاتيكا ميبي انتو بيبيري بيبيري اتتجا نيتشكازي اتشووما نيتشكاوا اتشيرونجي نيتشي بيبولي بيبولي بيبولي يميرانجا كورا بيبيري بيبيري منو مونسيي يوكش الليلة النهارة اتشيرو تشتوكا نيتشي بيكوم سنة Atina we chifio msana mibubi kechiro, au wakatiobu wangazi huo mtuburi sawe tambla ya abata ambla, chirobe chidja kubo utambude, msana wibuja kubo ugenda, ina fidhari kala ayati, mazima mwewe vietuwa gira muli mwevi ya magiri vila kura kubo yinza wa Allah, mwini mwobu vone rubu kura ganti Allah wa amanya sani tuwa kutiwa, ya kawmin, ya tafakaruni riyaba antaba soburu kubira angaba kumitiriza.

ويستعجلونك بالسيئة بابا غابك سابا وباليتي تبي تبونيزو تباتو كيكو قبل الحسنة كتبنا بكويسة بلا شيرونجي بسابا نبي محمد نتيكو بولي سردرة بكابانا مزما غابا كاتوندا تشوني سرزا ما ينجوكو بامبانا كاتوكو بكاتوساني وردرة بوري نبي الله نيوني انت بابا كوكيروكو سابا تبونيزو كتبنا بكويسة بلونجي كوبيرانا الله بابا كيريزا وقد خلت من قبلهم المثلات تونغا تبيا كولين بلا ديبي بوني رزو بيا في كبابا سوكا و باسابا موتومو تبا من ينتي تسوغلو كولين تبي بوني رزو نغا كبابي كبابا تبي بوني رزابا سوكا و نغا تبا نبيرا و روكوا كانيا كواوي وإن ربك لذو مغفرة للناس نيما زما كاتون داو لي نانيني كسوني ويريا بانتو على ظلمهم أم كبيرا تبالي مرد كبريا زماني بوابي نشيرك وابي وإن ربك لشديد العقاب ني الله ميتلي بوا كبري رزا سينغا بانا باتو سيما سوكي بانجا تيجيرا تي وكوانغا لا كوابي كوبجيمو بوابي كونسي كوالي كوبا سونيوا نيكا تسا وينا غيندا كوبالا كوبو يتلي بوا بوري رزوبي وكوانغا بامو وكانيا الله سبحانه وتعالى ينيبوني رزيبيرو ميبيا ماني

ويقول الذين كفروا وبتكريز بوغران غبغانبا لولا انزل عليه ايه من ربه سنغم سجون السواك بيا مغيرو كبير كاتوندا ويتالي بده كيتغيركا انما انت منذر الله مكاكسان مزما دلغول متي ستيسا متيسا ولكل قوم هاد بلبان تبن بينا ومتوا وجبر غميا النبي واوي ابريترا ماتيكا بلبان تبن بينا النبي ابريترا ماتيكا غباتيكا وليبرونغامو gotofayo genda masongo somesa buli bantu bayina asobola okubalungamya ne babeeranga bava mu shiriki ne babeeranga bava mu butamanya Allah subhanahu wa ta'ala wenawe tukuwadde abo buulira bubuulizi Allah kyakugambye okubuulira ayagala akkirize atayagala agaane.

0: الله الله سبحانه وتعالى يعلم يا مني ما تحمل كل أنثى بريشالا كتسكد مربوط رواشو أشماني برونجي شريبا شونو نفوبا شريبا شرونغامو أشماني برونجي شجاكو وانغالو باتو شي وانغالي أشماني برونجي شكالسو باتو سجا أماني مي سياتو ونكون سيريز كريبا ننو بيري بانتونو بريشون نيشي شالا كتسكد مربوط رواشو أشماني برونجي وما تغيظ الأرحام Allah manyinna ba nabiye wande bweru gamba nguru butonga rubadde rubudde munge bisera te binatuke ebyo byonna bitegeera bulungi byonna Allah subhanahu wa ta'ala abitegeera bulungi ebiwandi bwebweru ngonga kugezenti olubuto rubudde munge bisera byawo te binatuka Allah ebyo abimanyi bulungi byonna engeri gye biba bitambulamu Allah subhanahu wa ta'ala abamanyi aye yabambagamba وما تغيظ الأرحام ومسا إنبانا قواكين ديزاك ومنفور وقرا بريريكي كيري مربوطو ومسا يوغوا أماني برونجي أماني ماما قواسي غزانا أماني نوربوطو قويتا جسوكتو قررنا قرا وما تزدادو الله أماني برونجي ومسا يوغوا بابو يونجي دكو مشارانغا مبيريتي قويتا جسانا قوينا قويبا بويرو بريميزا أماني برونجي وكل شيء عنده بمقدار بريكي انتو والي الله كيريني شكيرو شاشو Allah subhanahu wa ta'ala manyintu musayidi guita gisabu li mwezi nebagu iwe weru. Allah subhanahu wa ta'ala manyintu musayibu nubweta gisoku li ikirize kiri murubuto. Allah subhanahu wa ta'ala na manyatibu nubweta gisamamu kuveranga mlamu. Asaburuku wangaza kine kiri murubuto asaburuku zaariwa. Umusayibu kuruma buli mweza agumanyi buli chintu chon najari kine chitimo chache chigere. Allah subhanahu wa ta'ala bintu vina yaviko langa abigeze abipimi yavikiru vyavyo.
1: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال
0: عالم الغيب الله سبحانه وتعالى يا من يتربعك والشهادة نبي بمربك الكبير المتعال يواماني الكبير أمنيني المتعال يوم قرمه الله سبحانه وتعالى ويوم قرمه واماني وواقر أمنيني وي الله سبحانه وتعالى يا الله سبحانه وتعالى ساني دوكو فيدانغا تيبا ويوم نيني ومقرو مفو ويكتارو

ويسبه الرعد وقوات كفر وقورة بكتنجل الزنغان بملايكا بلي مكبيران بلي مكويو مفروغرام يكو وقتن ينبو بكتنجل الزنغ بكتنجل الزنغ بحمد ياما تندقى الله سبحانه وتعالى والملائكة من خيفته بملايكا مكتيا الله بكتر نبقى دمما سنوك متنجل الزنغ نلوكو وقفر بكتنجل الزنغ الله بملايكا بكتنجل الزنغ يكتن يسنقبا بكتنجل الزنغ الله مكبيران بكتنجل الزنغ وكتنجل Echawa guru, oyurisiru swaika ya sindi kaladu Allah, oyisibu biha mayesha unaviranga jitusa kwa baba ya gadini batu bane bakosize bintu byabwe, obane kosobra mubabwe, wahum yujadiluna fillahi wa huwa shadidul mihal, abantu bakubikuba ku Allah ne bawakanya amateeka ge sunga te katonda muyitirivu wa manyi, tasana kubiranga zanyirwako.

ولله يسجد من في السماوات والأرض من تجن نبي سبون مرا الله بني مقرن منسي وهو عن وكرحا مرون جن مبي مقكتب وان مفويا قليلا وظلالهم نبي سكر زبيابا تبي تندرز الله بالغدو كبودو وكمتا والآفال كبودو وكبرو نبي سكر زبيابا تبي تندرز الله نكو سايد تندرز الله قال الله سبحانه وتعالى واتو واتو قامي انت عبانتو نبجك تندرز الله طوعا وكرها مبرونجي نمو بكوا غلا نمو بتايا غلا ومن يبسيكي زبيو ويأتي مغاني يبسيكي زبيو ويأتي مغاني يبسيكي زبيو ويأتي مغاني يبسيكي زبيو الله سبحانه وتعالى

0: Dan kuchukumusi mkutumusi mwenda Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo gakuruma bosaye chocha obeji nyoga kakasanyalala bosanyo bamolu saisai obu gaiza rudarumu senyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama saso na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchukumusi mkutumusi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعندا الفيرم الكل جمتوا بجوا
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم أقول لكم تكم يو نومس مغفو غنزي كريزة متعامل كتابة فيش نيو فيش اجتيبوا اجتيبوا كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد إيش الشيخ وفو اجتيبوا ايتوا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وبارك الله فيكم نعم شاقنا ماسو نو مليانو قوفي إلا تشاقنا ماسو نو كوغنيونيولا مليانو قوغاما تباب مليانو من الشركي شري مبو شريكو Chidi mkugata kuwe chitibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lubisul halqa, okuamba robu komo komo, obuso, okuamba ribi goye goye, mabizinge. Oshu ulide bulunji, uli nabi yesiva. Oshu ulide bulunji, nabi yesiva. Obe uzi, lubisul halqa wal khayt. Obe uzi, wanahwihi maa, nebi fana gana kubu emitio. Lirafu ilbala, yasonge bi muamba za. Insonge bimwesi biza naam rafu albala kujawo mutawana au dafuhi oboku guziza okubera anti tegutukawo oboku guziza okubera anti tegutukawo abuluganda barakallahu fikum wajazakumullahu khairan wakatharallahu min amthalikum shagina maso nebigambo byamukadde wa FHT bo munyonyozi owechitabecho aitibwa Abdul Razzaq ابن عبد المحسن البدري العبادي حفظه الله تعالى واجتبه الله تبارك وتعالى عبيرينغا مكومة واجتبه الله عز وجل عبيرينغا مكومة وتولي ونيني ووغامبا واتيا ووغامبا انتي عبانتو مبيكو واتغاناكو نبي انتو ابي كتامبا بيتكبواو نجين سونغا ومينزو كويتيدا obujja nadala obujjanjabi obokuona nam obujjanjabi obokuona kati ebintu ebyo bibeera biteereddwawo nti mwe muyinza okuyitira shifa mwe muyinza

واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم

من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم

وإذ موسى الكتاب والفرقان والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم

0: رَبُّكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
1: حسبك.
2: نعم. ريحانة يوسف. اقرأي من قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هدى إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون

0: المشرق والمغرب.
1: كده ماسو.
0: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجهه
1: فثم وجه الله
0: فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض

0: سيكون
1: حسبك بارك الله فيك. انتظري انتظري يلا سيجارة يمسوا يبقى يساتو
2: نعم ريحانة.
3: السؤال الثالث والأخير، استعذ بالله، قرأ من قول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل.

الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم

0: وعمل صالحا
1: نعم. السؤال الثاني
2: نجينا سوو كاني ها ندابا بريشر سيكوا
1: نبيوزو
2: بيبي اولي جو
1: بوزي بوتي اومتي ماغو غوجاي مباغوزي توا ها تي ماغوزي توا السوكو سيجي كوي breathe in and out out your kakati sheikh chari tatu chimanyi nyo Sheikh Chagendo Kubuza, Ava Wagendo Kusom, Atuma Nyiwo Nyo.
2: Okay.
1: What is the dekati? Okay.
2: When you took a Biangendo Kubuza, you saw Maguri, Jolid, Totia, and Okuran is the Tugendo Kubuza, Sigat, yes, said you.
1: Got it.
2: Secondly, Katimba Genda Kusava, Najida. Ikhtari Linafsika, so Linafsik is so Ireland.

0: أعدت للكافرين.
1: Okay, حسبك. نعم. السؤال الأخير. اقرأي من قول الله تعالى

0: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا
1: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ

الله لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم

0: ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم تعرضون. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم
1: نعم

تعرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم

0: تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجكم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض
1: وهو محرم عليكم
0: إخراجهم
1: نعم
0: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

0: بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون.
1: حسبك وبارك الله فيك.
2: ما شاء الله. نعم كوسي. ودي لا شيء.
0: سدي لا.
2: نعم ولي مكسو. ولي منيوري. ما شاء الله بابا تايجا. Saja wangu ba, eh, mashaAllah, mnyori, afira ambari, si saja wangu ambari, eh,
3: saja
2: wangu ba,
3: saja
2: wangu ba, saja wangu ba, eh, saja wangu ba, chalo si wachilia, wachilia kukuwa kwenye ni, mashaAllah, naam, kali, namkosi. Ngenda kusoma okuva Allah ikra'i min qawlihi ta'ala a'udhu billahi minash shaitani rrajim ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum

وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن

But وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل

0: ذلك لعلكم تشكرون.
1: حسبك بارك الله فيك.
2: نعم جبتوا شيء سمبايو بزوجة يقول نموكوس ما شاء الله ليني ليني دون جيني جيني جيني جيني أتريد الدين يقواني
0: أسماء محمد
2: أسماء محمد نعم جبتوا شيء سمبايو يا أسماء محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله المشرق والمغرب

ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض

0: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة.
1: حسبك.
2: نعم سمو قريري.
1: نعم
2: ليرو الله سيبا كل الديشينتو
1: سيكا الديشينتوش
2: تولي ويكا مباشرة ليرو الله واقو قريري باكو سينا Adui wa soso kusoma, guwe zembie yu. Sawa na tabara kwa tala akunyue zesevu.
1: Allahumma amin.
2: Ugena kusoma, minu kauli hita.

بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود

الصديق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود

0: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق.
1: حسبك بارك الله فيك.
0: فيكم بارك الله.
2: طيب اجوزوا جيش سيمبايو اقرأ من قول الله تعالى فلاقتحم العقبة
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة

أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها

0: والسماء وما بناها والأرض وما طحاها
1: والسماء
0: وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم

0: أذكار المساء. أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.

بمثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.

يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم

إليهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون

وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ

أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.

الله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون
ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون.

قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون.

مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن

فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون

ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون

ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم

من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير.

صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها

خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن

كان صغير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.

والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلاً

الْبَحَرِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ

آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين.

وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين

إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم والأسباط وما أوتي موسى

مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاب